0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM. مستمعاتنا مستمعين الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني، اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة.

0: التنوع. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيير والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. أنا جيد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني سي محمد الحسن الصعيدي. سي صعيدي كنجددو الترحاب بك، وخان ترك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله
1: عليك. الحمد لله. شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حسيان السويحي،
0: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كان قصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحسيان اش كان قصدوا بهم؟
1: قصدوا بهم بالمشرب، بل من نجهروهم،
0: مفرد حاسي مفرده حاسي والجمع حسيان.
1: حسيان الله.
0: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
1: الناس الكبار، الناس الكبار في السنين
0: عندهم طرق
1: هذا شو هاو الحسيان اللي هما يشربوا من اصحاب الخريف. اصحاب الشتاء ما يشربوا منها، واصحاب الخريف من يجرهم حد يجبر تقريبا 100 متر ونص تحت يجبر الماء البارد.
0: طيب اذا جغرافيا اكيد في حسيان السويحل وحسيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحسيان ديال السويحل؟
1: حسيان السويحل الاول اللي حاسي الداخلي، هذا اللي بعد قاع شارب منه لونين بضريك.
0: هذه الفرشات المائيه منه.
1: ايه، واول اللي نتر شركه امريكيه هي اللي نترت المكان الداخل الاول هون المقليين. قليل ما كان هوك غندير الساحلي عنده حويس في امها قليل. عقب جات امريكيه هون قال صنديو وحفروا وشوروا مياه البحر تحت الطوفان. وعادت هي شركته عند اسبانيا، يقول هي شركته سيرفيسو مينيرو.
0: وطيب هذا حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
1: جايين؟ كاين حاسي الداخل هو اللي تكلم عنه ريك،
0: اللي فيه الفرشات المائيه.
1: ايه، وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريصه الفلاحه ياك. وكاين حاسي 25 كيلومتر بين العكران،
0: النقطه الكيلومتر هي 25
1: حق بعض. وكاين حاسي التمايع ملي هي قريب ما يبعيد لا مع شط البحر على تل. وكاين حاسي الابيض فواتين ذوك السباخ اللي دون كرانت. السبخه الدونيه هي ويتال الدوني، والسبخه الوسطانيه ويتال الفرس، والسبخه الوسطانيه تنقال لها الرقيه مال السباخ. فهمتك؟ وكاين حاسي خط البحر، خط البحر تقريبا نهايه الحدود بين مع مجدور تل بعيد. وكاين حاسي قرايل نقط هما مطلان هاوك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون وذاك 100 كيلو تقريبا لكن مطلع. وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك، وكاين حاسي توف، وكاين حاسي هذا اشتوكان، وكاين حاسي نويفر تقريبا عند ديك القهوه اللي 200 كيلو راه تلها شوي. حاسي نويفر معروف ما تشرب من البلد اصلا غير من يجي صحاب يبرد. وكاين حاسي مجيبير، وكاين حاسي عوينات الترتال.
0: وهذا الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
1: شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم هذا ما حمش المطر يبردوا.
0: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
1: حسيان تيرس تبارك الله اللي نقولوا أغوينيت، هذا هو 100 كيل. أغوينيت 100 كيل قبل الشرق أوسر.
0: نعم.
1: ولا نقولوا أوسر اللي من هون 207 تقريبا 75 كيلو. اللي هو أوسر. ولا نقولوا تشلة تقريبا 131 كيلو قبل كنت عماني هذا وين مشي فيه تطب أنا وفرم اللي معايا عدل الجلبة. قبل أخذنا عليهم كاملين قبل أوسر 131 كيلو. وكاين بنزران من هون 180 كيلو إلى الشمالية الشرقية. وكاين بوير أحمد قبل تيك ساحة شلق، وكاين بوير حبادو ساحلها، وكاين بوير المامي ساحلها، وكاين بوير رياح. بوير رياح هذا هو اللي قبل الساحلة أوسر. وكاين ذوق، وكاين غيلاس. هذا هما حسيان تيرس الأرض الحرة اللي أصلاً قال عليه الشعر. وكاين بير تذرورت وكاين حاسي قنيفة وكاين حاسي انقلال وكاين بيرته الحال وكاين بير الغزال وكاين بير الخنافيس وكاين بير السيد محمد وكاين بير العبيد وكاين بير توزغزة وكاين بير العتابيين وكاين المبروك وكاين بير مخول تويتر فات وكاين بير ميشك وكاين بير حاسي تيم كرداد وكان حاسي دومس وكاين بير ولاد داود وكاين ام زريق اللي هما ارض الكربان للشمالية الشرقية ورا بين نصران هي وكاين حاسي قضيبات الفول وحصيان ازرار المنطقة الجبلية قلاد معطلة وبقفة وجلوة الميصو
0: تبارك الله كلها حسية وهدو كتكون العناية بهم لأن حسيان
1: تشرب من حوامين الناس عليك هذا يسكنه الناس والدولة ملي دارت عليهم يعني طاط العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
0: ديك الأتقار الارتواء زيادة كيكونوا إذن هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحية
1: الحية فيهم اللي مالح تشربوا الملو وفيهم اللي بارد تشربوا الناس
0: وما يخسر علي بلانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدرة أنها تستفد من هذا
1: الماء
0: وخي يكون مالح
1: خلقت من الملاح البل رأيك من تعد البوادي توكل الربيع كل ليتر من البنها واحد فانت سايك برصاه منه
0: 25% منه
1: ملح 25% منه ملح هذه مشاهدة يعرفوها الحيوانات
0: صحيح
1: كل ليتر من لبن البن 25% منه ملح لأن هي خلقها الله من الأملاح
0: صحيح
1: الصدرية الوحيدة اللي تصلح لها هي صدرة الغضاء والغضاء هو أسكاف
0: جميل
1: هو اللي صح
0: سبحان الله وطف القرآن ذكرت لم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت لأن فيها العظمة دي الله سبحانه والله. إذن كنشكرك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن الصاعدي في هذه الحلقة اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان السويحل وحسيان تيرس إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهة الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لوالا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لو غنات معاك مرة ما تقبل تات.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

طفلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني الغراته. طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا يا ما لبتنا جبناها.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا.

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي ترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة باللسان.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن.

0: والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. اليوم بحول الله سنتكلم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم. أعزائي المستمعين، حليب الأم يبقى الغذاء الأمثل للطفل لكونه يوفر له جميع العناصر الغذائية الضرورية لتلبية احتياجاته المتغيرة من أجل النمو السليم والصحي. كما أن حليب الأم يحمي كذلك الطفل من أغلب الأمراض والالتهابات. كانت هذه بعض من فوائد الرضاعة الطبيعية، فما هي فوائدها الأخرى؟ إذن على ماذا يحتوي حليب الأم؟ تختلف تركيبة حليب الأم أثناء الرضاعة لتتناسب مع احتياجات الطفل، وتتغير كذلك بتغير النظام الغذائي للأم. عموما يحتوي حليب الأم على 200 مكون، بينهم بروتينات غير مسببة للحساسية وسهلة الامتصاص والهضم، السكريات والدهون التي توفر الطاقة لخلايا الطفل، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والحديد، الأنزيمات التي تحفز عملية الهضم، الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لنمو الدماغ والرؤية، الأجسام والجزيئات المضادة للميكروبات التي تغذي الطفل من البكتيريا والفيروسات، الهرمونات ومحفزات نمو وتطور الجهاز الهضمي والمناعي للطفل، الخلايا الحية التي تحمي الطفل من الالتهابات وتنشط جهاز المناعة لديه. فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. أثبتت وأكدت العديد من الدراسات العلمية على فوائد الرضاعة الطبيعية، منها نذكر: الأطفال الذين تم إرضاعهم طبيعيا تنخفض نسبة إصابتهم بالتهابات الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والأمعاء والإسهال بشكل كبير مقارنة بالأطفال الذين يتغذون على حليب المحلات التجارية. الأطفال الذين يرضعون من الثدي تقل نسبة إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي العلوي كنزلة البرد والأنفلونزا، وتقلل الرضاعة الطبيعية أيضا من تواتر التهابات القصيبات والالتهاب الرئوي والتهابات الأذن. تساهم أيضا الرضاعة الطبيعية في كبح خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ. قد يكون للرضاعة الطبيعية تأثير وقائي ضد بعض الأمراض الالتهابية كالأكزيما، داء السكري النوع الأول، أمراض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون، الرب والحساسية الغذائية وحمى الغش. علاوة على ذلك تشير أيضا بعض الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة. ووجدت غالبية الدراسات كذلك أن أداء الأطفال الذين يرضعون من الثدي يكون أداؤهم أفضل في اختبارات الذكاء، ما يعني تطور معرفي سريع للطفل. وتساهم الرضاعة الطبيعية أيضا على تهدئة الطفل ونومه بشكل جيد بسبب ارتباط الأم والطفل، حيث أنه أثناء الرضاعة يزداد التواصل بينهم مما يزيد من راحة الطفل. وإذا كانت لها فوائد للطفل فهي أيضا لها فوائد بالنسبة للأم. يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية

تعتد الأم على فقدان الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل. ومن فوائدها أيضا أنها تقلل أي الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، وغنى الله وإياكم الشر. من فوائدها أيضا أي الرضاعة الطبيعية دائما أنها تساعد على تقليص الرحم، وهذه لأنها تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يعيد الرحم إلى وضعه الطبيعي، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الرحم. من فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا للأم أنها تساعد على التقليل من حالات الاكتئاب والتوتر والقلق التي تمر بها الأم بعد مرحلة الحمل مرورا بمرحلة الرضاعة. ومن فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا أنها تقوي عظام الأم على المدى البعيد، وتقوي أيضا الترابط العاطفي بين الأم وأطفالها. إذن كم من الوقت يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية؟ توصي منظمة الصحة العالمية اليونيسيف والجمعية الكندية لطب الأطفال برضاع الأطفال من حليب الأم على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم. كما يمكن أيضا أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين وما بعدها، لكن مع دمج الأطعمة التكميلية في نظام الطفل الغذائي. وللرضاعة الطبيعية أثار إيجابية على صحة الطفل والأم، وترتبط هذه الأخيرة بمدة الرضاعة وحصريتها. كلما طالت الرضاعة الطبيعية بعدد الأشهر وكلما كانت حصرية الطفل الذي يرضع من الثدي فقط، زادت أثارها الإيجابية.

0: فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية. فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاته تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم الملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطبع علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم به، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من التغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عني الصحراء انا هون قصر انا يا الظلم لا تزهد بيا ولا تشحر بيا وتعود عليا تشبع وتبني باللي ما تني من حسب تني.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

0: كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن التائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة، ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء.

البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق، حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر، حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري، حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيط:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر. فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم، وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى، حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيه التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم، بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتداور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس، سادت المحبة بينهم، واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين، ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أمل هاد الشم هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس جهر

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عملي

بيده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل

0: العاقل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا، إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه. العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع،
بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي ولكنها تنتهي، فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلها تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
2: صباح الخير داخلها، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحاً. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: سعيد أن أرافقكم تنشيطاً إذاعياً، أنا أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم، صباح الخير والهنا في كل مكان تتواجدون فيه من المحيط إلى الخليج. حيثما كنتم وأينما وجدتم نقول لكم مستمعين الأعزاء الأوفياء صباحكم سعيد، وبقية يومكم هذا يوم جميل بإذن الله. اللي جايس عملوا الله يوفقوا لولادنا ومناتنا، اللي جايسين المؤسسة التعليمية يقراوا الله يوفقهم، وطبعا تحية أيضا لكل الأمهات في هذا الصباح الجميل. ربنا نسألك صباحا تشرق فيه قلوبنا فرحا، وتزهر انشراحا، وعملا نرضيك به، وقولا نتقرب به إليك ربنا. اللهم اجعل هذا الصباح الجميل بوفائكم وحضوركم مليئا بالخير والمسرات واليسر والبركات، ومفعما بالسعادة كل اللحظات والأوقات.

عندما نستيقظ صباحا وقد رزقنا من الله أو رزقنا من الله يوما جديدا لنحيا، لنفكر، لنستمع، لنحب، لنجعل أول كلمة لنا الحمد لله. فعلا مستمعتنا مستمعين الكرام، فاش كان نوعاو في الصباح وحنا في صحة جيدة ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه اللي هي كثيرة. إذن كنرحب بكل المستمعين والمستمعات اللي هم الآن في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الداخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM. طبعا في هذا الصبيحة الجميلة، وما شاء الله كانوا قطرات اللي في هذا الصبيحة بمدينة الداخل اللي لطفوا الجو وجعلوا فعلا جو جميل جدا. إذا كنتمنوا لكم إن شاء الله كل الصحة والسلامة، ونتمنوا من خلال برامجنا أننا نكون عند حسن ظنكم، وطبعا كنقول لكم ساعة سعيدة.

إذن طبعا نردد مع المرحوم المحمود الإدريسي هذه الأغنية الخالدة الرائعة ساعة سعيدة، وطبعا نحن نكون أسعد رفقتكم، فمرحبا بكم مجددا.

0: الحلو والحلو
1: نرفع إلى عيناتي أسماع كل من انضموا واللواتي انضممنا إلينا أثيريا في هذه اللحظات المشرقة بنور ربها، أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. خواطر من وحي الخاطر. لازلت حيا الإحسان حين تتسع دائرة الرحمة. مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، لازلت حيا ولأنني حي فما أجمل أن يكون في قلبي متسع للرحمة وفي يدي متسع للعطاء وفي كلمتي متسع لجبر الخواطر. يبدأ الإنسان من أقرب الناس، يبدأ الإحسان من أقرب الناس إلينا، من أم وأب أفني العمر في العطاء، ومن زوج أو زوجة نتقاسم معهما الطريق، ومن أبناء هم امتداد القلب ونبض الحياة. لكن الإحسان لا ينبغي أن يتوقف عند عتبة البيت، إنه دائرة تكبر كلما كبر القلب. إحسان إلى جار، وابتسامة في وجه عابر أو مكلوم، وكلمة طيبة لإنسان أثقلته هموم الحياة، ومساعدة لمحتاج، وعفو عند المقدرة، ويد تمتد لتنتشل مكسورا من انكساره. يقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا لها من منزلة رفيعة، أن يحبك الله لأنك كنت رحيما بعباده. وليس الإحسان مالا دائما، فقد لا تملك في جيبك درهما تعطيه، لكنك تملك كلمة طيبة تواسي، ولا تملك حلا لمشكلة إنسان، لكنك تملك أن تسمعه وتصغي إلى نبض معاناته. ولا تستطيع أن تغير العالم، لكنك تستطيع أن تجعل يوم إنسان ما أقل قسوة. بل إن الرحمة قد تمتد إلى مخلوق لا يستطيع أن يشكرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر، فرب إحسان صغير في أعيننا عظيم عند الله. مستمعاتنا مستمعينا، لا تبحثوا عن أبواب الخير بعيدا، فربما كان باب الخير أمامكم وأنتم لا تنتبهون. في البيت باب، وفي الطريق باب، وفي العمل باب، وفي كل لقاء عابر فرصة لأن تترك أثرا جميلا لا ينسى، والبقاء للأثر. فالإحسان أخي المستمع أختي المستمعة ليس عملا نفعله ثم نمضي. الإحسان أن تصبح أنت نفسك أثرا طيبا في حياة الآخرين. وهنا معنى أن نقول: لازلت حيا، ما دمت قادرا على أن أحب وأرحم وأعطي وأجبر خاطرا وأزرع ابتسامة، فأنت لا تزال حيا بمعنى أعمق من مجرد الحياة. فاللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، واجعل لنا في قلوب الناس أثرا طيبا، وفي ميزانك عملا صالحا. فما أجمل أن نغادر الدنيا وقد تركنا وراءنا قلوبا تقول: مر ذات يوم من هنا إنسان، فأحسن كان بحق من الرحماء الطيبين.

طبعا على لسان المطرب البشير عبدو نقول تحية وشكرا لكل الطيبين في هذا الكون، في كوكبنا الأزرق، الذين يملؤون الحياة بهجة وحبورا. نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لمواد برنامجكم صباح الخير الداخلة على راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة ضمن سلسلة الحلقات اللي كنستضيف من خلالها المهتم بالثقافة الحسانية والشاعر أهل صعيدي محمد الحسن، اللي طبعا لقاءات معه كتكون منوعة وفي مجالات مختلفة من الثقافة الحسنية. في حلقة اليوم لهي نخصها إن شاء الله ربنا لما يعرف بالحكاية الشعبية الحسانية غنية، وغادي نشوفوا جوانب تتعلق بالظرافة وبروح الدعابة، وكتكون فيها واحد نوع ديال الفكاهة. إذن سهل صعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا حمد. مرحبا.
0: طيب ندور منك بداية. عادة البعض يسمع المراد ويسمع الرواية، شنو هو الفرق بينهما إن كان ربما هما مترادفتان؟
1: زين حضر، لما كيف قلت المعنى واحد والألفاظ مختلفة. المردة هي الرواية والرواية هي المردة.
0: صحيح، إذا كلهم كتب
1: المردة جاية من المردة شي يرتد. والرواية مروية،
0: يروي،
1: خليك مروية.
0: نعم،
1: من الشيء.
0: صحيح.
1: المهم اليوم اللي نقوله للمستمعين الكرام عن من الطرائف والحكايات الحسانية خارج من آدم، خارج له شيء من عزة المال ما هو عادي، ومعاه أولاده، والزمن شتاء والبن قليل والمواد الغذائية الأخرى ما هي عندهم. عندهم شيء من الغنم فيها كباش اسمان قبوة غامزوا عليه، خلاه اللي نرقد فم صدرايه بزمن الشتاء زمن بارد اضحى، وكتلوه حنش وطرحوه عند كراعو وقبضوا مخيط ودقوه عليه على راس الدبوس، وقبض منهم واحد تعرفه الدبوس بيدو حاني صاحبه يدق والده في الكراع يتيكتل حنش، قبضوا المخيط ذاك ودقوه في الكراع قال اح جم تقلب، قام الثاني الطفل الثاني بغسل الحنش قال له وداه قوم قوم قوم عضك الحنش عضك الحنش فز يا هو الحنش ماني راد عليك كبير مطروح عندك راعه وراسه متربع، قال وو وانا لا يموت الحقوني يا وليداتي الحقوني هذا الشيء ينفع فيه، قالوا له ينفع فيه الفرث الحامي اللي في كرش الكبش عود حامي ما يخلي السم، قال لهم اقبضوا ذبحوا ذاك الكبش وعالجوني به، ذبحوا الكبش داروا كراع وسطه
0: وسابق ذاك ما كان
1: مارو؟
0: إذا تحيلوا سابق ذاك ما القولي حيلة باش أنه
1: ما لا يعالجوه ذبحوا الكبش بالعجلة وجاءوا حاشين انت كراع وسط كرش الكبش حق الثرث انقالوا اللي فيها وكيل الثرث اللي فيه وكيل الكبش دخلوا كراع فيه وسكنوا وسطوا لنا طاوشي ما يختاروا إذا ذبحوا كبشين سماء عق، قال وداه هذا برد برد برد خاصنا مالي شي من فرد حامي ثاني، قال له ذبحوا كبش ثاني مالي ذبحوه
0: صافي مات لي
1: عاد ساخي صخاء حق ذبحوه، ومنين ذبحوا الكبش الثاني دخلوا كراعوا فيه كيف اللي قال عليه لما قالوا كراعوا عاد واحد يمرسوا وداه قال له راني قطق بط من الكوار تسرق بهذه الحنوش يخليك لي يا وليدي يخليك لي يخليك لي
0: يلا عاد ما مثل
1: الطمع بالحياة يا وليداتي راني حامد المولانا اللي اللي اللي اللي خليتكم وقريتوا من ذم العلم اللي سلكتوني به من الموت، وسابق هذا الواقعة كان ولا منين يسمعوا الناس جابدين أخبار الأمراض يقولهم هو ما حد الباس الا في الكباش ما هو في الانفاس الا لباس يختير الكبش عايد عن راسه.
0: ايه صحيح حاجة. الله حكايه طريفه ما كرهت تزيدنا الا عندك شيء حكايه مستملحه
1: خارقه من ادم واللي واحد ومرض عليه والغنم ما يخالقه عنده كبش واحد وخاصه هو يذبحوا له ويبس لحمه يعالجوا به على مده 7 ايام من ذاك. ذاك كيف انه يذبحوا

0: بجزء يتراصفوا غادي وكل الحواب غادي وجاء رصف على جمله ثم يتماطوا غادي.
1: تبارك الله عليك، هذو كلهم حكايات طريفين ما شاء الله عليك. هذا دليل أن الثقافة الحسانية فيها الإفادة وفيها أيضا جوانب ديال المتعة وديال الفكاهة وروح الدعابة. كنشكرك على هاد المختارات ديال الحكايات الشعبية الحسانية الطريفة.

إذن نذكركم مستمعاتنا مستمعي الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة مستمعاتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. إذن مجددا كنرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ونحن في فقرة غذاء ودواء اللي دائما وليح أننا سابق ما نقدموا المعلومة نذكركم بأن إذا كنتوا كتعملوا أدوية واصلوا لأن الأطباء أدرى بصحتكم وبنيتكم الصحية وكيبقى دائما استشارة الطبيب أمر اللي هو ضروري ومهم جدا ولكن احنا كنسعوا فيه.

إطار ترسيخ ثقافة صحية اللي هي سليمة. أننا نقدم لكم هذه المعلومات، وعادة كنستقيوها من خبراء التغذية وأطباء، وكنقدموا معلومات اللي هي ثابتة علميا. فمرحبا بكم. كتاكل الباذنجان ولا اللي كنسميوه بالدارجة ديالنا الدنجال، وانت كتظن انك تقدم لجسمك واحد الوجبة اللي هي صحية، هذا صحيح، ولكن اخي المستمع اختي المستمع يلطنا انتبهوا الامر، وهو ان طريقة طبخنا لهذا الدنجال قد تقلب المعادلة تماما. هذه الحملة اللي بدأ بها خبير التغذية الدكتور المشتاق القوتي مقاله العلمي الطبي في الحقيقة استوقفني، ونظرا لقيمته في تنمية ثقافتكم الصحية أرتأيت مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة أن أتقاسم معكم أهم مضامين هذه المعلومة الصحية حول ثمرة الدنجال ولا اللي كتسميوها بالعربية الفصحى الباذنجان. نعم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، الباذنجان والدنجال كيحتوي على الماء والألياف ومركبات نباتية مهمة، قد يكون خيار غذائي رائع لصحة أجسامنا، لكنه حسب خبير التغذية قد يتحول لشيء آخر تماما، اللي قد يدمر شرايينك ويعمل على زيادة في الوزن ديالك اللي هو عادة غير مرغوب فيها. هذا علاه بغيناكم في هذه الحلقة تبعونا إلى الأخير، لأن فيه معلومات مفيدة فعلا. الدنجال صحي، ولكن إلا ما استعملناش الطريقة الصحية اللي كينصحونا بها خبراء التغذية فيقد أنه يكون سيء على صحتنا. والغريب أن الكثير من الناس كيتعاملوا مع الدنجال على أساس أنه مجرد واحد طبق جانبي وفي أحسن الأحوال واحد طبق اللي هو مقلي في الزيت، بينما قشرته ألياف ومركبات نباتية كتحمل واحد القيمة غذائية جبارة ما يقد لأي واحد أنه يتخيلها. وهذا على في هذه الحلقة غادي نخصوا الحديث على أهمية هذه الثمرة ديال الدنجال، وكيف شني طريقة اللي هي صحية وسليمة لأجسامنا. أكيد يتسألوا البعض ماذا يحدث أو يقع داخل أجسامنا فاش كنوكلوا الدنجال، أشنهو السر ديال ديك القشرة البنفسجية ديالو، وعلاه كي تعتبر طريقة تحضير الدنجال أهم مما نتخيل. هذه كلها أسئلة مهمة اللي نجاوب عليها إن شاء الله ربنا حسب المعلومات اللي استقيناها من مقال خبير التغذية الدكتور القوتي. وفي هذه الحصة مستمعين الأعزاء له نكشف لكم الوجه الآخر للباذنجان أو الدنجال، إمتى كيكون إضافة ذكية لنظامنا الغذائي، وإمتى كيتحول إلى قنبلة موقوتة اللي كتدمر صحة ديال المستعمل ديال هذه الثمرة اللي هي صحية، ولكن الطريقة اللي كنستعملوها في أكلها ولا فاش كنطيبوها هنا كتكون بعض الأخطاء اللي غادي نشوفوها بعد قليل. أكيد كيف تعرفوا جميع مستمعاتنا مستمعين الكرام، الدنجال يقد يغير المسار ديال الخطة ديالنا العلاجية في التخسيس، أننا نقص من الوزن ويضبط السكر تماما، ولكن للأسف كثير من الناس كيأكلوا الدنجال بطريقة اللي كتدمر صحتهم. هذا علاه قررنا نشرح لكم الحقيقة الصادمة من علم التغذية العلاجية أو ما يعرف بالإنجليزية Functional Nutrition، وبقوا معنا في هذه الحلقة لغي نقدموا هذه المعلومات. جميع

خبراء التغذية كي يتفقوا على أن ثمرة الدنجال أو كما قلنا هذا الدنجال اللي هو بمثابة صيدلية ربانية متكاملة، ولكن فقط إلا عرفنا كيفتاش نوظفها بالطريقة الصحيحة في نظامنا الغذائي. فمن الممكن جدا أنك تحول جسمك لواحد المحرق ديال الدهون طبيعي، ويضبط لك مستويات السكر في الدم بواحد الشكل اللي ما تقد أنه تصوره. ولكن السؤال كيف كيشتغل هذا الدنجال والباذنجان داخل السمنة، وعلاه هو الصديق السري لكل شخص كيعاني من مقاومة الأنسولين أو ثبات الوزن وتخفيضه. إذن الباذنجان أو الدنجال هو بريء، لكن المشكل فاش كيكون هو في هندسة أو طريقة الطبخ اللي كان طبخوا بها هذا الدنجال، واللي يقد إذا كان طبخ سيء يحول وجبة اللي قيمتها 30 سعرة حرارية فقط، لاحظوا، يردها إلى وجبة كارثية جدا أنها تتخطى 700 سعرة في دقائق معدودة. أكيد له يتسألوا كيفاش؟ فهل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أن الباذنجان أو الدنجال ما هو فقط مجرد ماء وألياف كيف يظن الكثير منا، بل هو تركيب كيميائي معقد جدا كيفيد خلايا الجسم بشكل المباشر، وله نقد مدرك فوائد الدنجال. أولا هو من مضادات الأكسدة الجبارة، فالقشرة البنفسجية الغامقة اللي كتكون فيه ما تخلقات فقط أنها باش تزينها، فهي كتحتوي على واحد المركب اسمه ناسونين، وهو مضاد أكسدة قوي جدا كيحمي خلايا المخ من التلف، كيحارب ما يعرف بالإجهاد التأكسدي اللي كيكون عادة ناتج عن توتر وقلة النوم والتلوث اللي كيكون محيط بنا. وما تنساش أخي المستمع، أختي المستمع، في شبكة ألياف قابلة للذوبان، فالدنجال مليان بألياف كتحول في المعدة إلى ما يشبه واحد الجيل، وهذا الجيل كيبطئ عملية امتصاص السكر في الدم وكيمنع حدوث طفرات الأنسولين المفاجئة. وأيضا الدنجال صديق البكتيريا النافعة، وكيتعتبر وكتعتبر هذه الألياف الغذاء المثالي للبكتيريا النافعة في القولون ديالنا، وكيحسن الهضم تماما، وكيقضي على الانتفاخات، وكيرفع من كفاءة جهازنا المناعي. وكيضيف العلماء وخبراء التغذية لهذه المعلومات اللي قدمنا أن الدنجال كيجعل هرمون الشبع في أعلى مستوياته، وهذا رجع أساسا لكثافة الألياف والماء اللي فيه. الباذنجان كيعمر واحد المساحة كبيرة في المعدة ديالنا، كيحفز إفراز هرمونات الشبع كيف الليبتين، وكيشعرنا أن متلينا محتاجين الأكل لساعات طويلة. وما نساوش أيضا أن هذا الدنجال فاش كي يطيب بالطريقة اللي هي صحية، وهذه نشوفها في نهاية هذه المعلومات، كيساهم في حماية الشرايين وصحة القلب، لأن فيه المركبات الفينولية اللي كتساعد بقوة على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وكتحسن مرونة الأوعية الدموية، وكيدعم ضغط الدم المتوازن. والباذنجان والدنجال أخي المستمع أختي المستمع كينشط عملية الأيض المعروفة بالميتابوليزم، لأنه غني فيتامينات باء المساعدة المغذية للخلايا، وكيلعب دور أساسي في تحويل الأكل الطاقة بدل أنه يتخزن كدهون في الجسم.

وطبعا في هذه الحلقة ضروري نبهوكم، فالآن لهين دخلوا في الفخ ديال المقلات واختراق السعرات الحرارية. تخيلوا معي مستمعين الأعزاء أن الباذنجان أو الدنجال بتركيبته الإسفنجية كيموت في شي حاجين قالها امتصاص السوائل، وهذه خاصية ديالو أن فاش كيتم قليه في الزيت فهو كي يمتص ديك الزيوت. وباش نحسبوها بمعادلة خطيرة باش نقرب لكم الخطورة، أننا فاش كناكل الدنجال اللي هو مقلي فمية غرام من الدنجال مشوي كتعطينا حوالي 25 حتى 35 سعر حراري فقط، ولكن نفس الوزن أي 100 غرام من الدنجال فاش كنقليوها في الزيت فالرقم خطير، كيقفز بشكل مرعب وكيصبح من 350 إلى 500 سعر حراري، وهذا الألياف، لأن الألياف كتشرب الزيت كأنها واحد البونجة إسفنجية اللي وبالتالي يلتنا نتفادوا نهائيا أننا نقليو الدجال في الزيت. وهذا علاه كيقولوا لنا خبراء التغذية واش الطريقة اللي كان نتناولوا بها الباذنجان نتناولها واش هي كتدخل في الدايت أو الحمية والصحة أم أنها تدمير الشرايين وزيادة في الوزن. وياك أننا نضمن أعلى قيمة غذائية وأقل سعرات طبق الطرق الصحية والذكية للتحضير بدون حرمان في منزلك، فيه طريقتين اللي نشوفهم الآن. الطريقة الأولى وهي الأفضل وكينصحوا بها علماء خبراء التغذية والأطباء، وهي أننا نشوي الدنجال في الفرن أو في القلاية الهوائية المعروفة بإير فراير ولا فوق المجمر، نقطعوا شرائح ونرشوا شوية ديال الملح طبعا حسب الذوق باش يطرد منه الماء اللي كيكون زائد وما يمتص دهون طبعا اللي كتكون فيه، ولكن بزيت الزيتون خفيفة جدا ونشويه يكون أحسن. وهذه هي الطريقة الأولى أنه يتكال مشوي. وفي طريقة ثانية وهو كان نستعمله معها المطيشة الطماطم والفلفل جميع الألوان ديال الفلفلة والبصلة مع لحم مفروم قليل دسم، ويؤخذ كوجبة متكاملة وممتازة الميتابوليزم وما يعرف بالأيض. ودابا لهين تحدثوا على الأرقام الحقيقية والصادمة لتأثير القيمة الغذائية التفصيلية، فلكل 100 غرام باذنجان نيئ على خلايا جسمك، فالسعرات هنا نيئ بمعنى ما طيبش، السعرات الحرارية وهي 25 سعرة فقط، وهذا رقم ممتاز جدا ومثالي لعجز السعرات والتخلص من الترهلات، وكيحتوي على الألياف بواحد نسبة ديال 3 غرامات كاملة، وهذا كيمنحنا شعور بالشبع الممتد وكيحسن من حركة الأمعاء بالشكل اللي هو ملحوظ. ونسبة الكربوهيدرات فيه كتكون منخفضة جدا حيث كتبلغ يالله 6 غرامات، وكيحتوي على البوتاسيوم بكمية كتوصل ل 229 ميلي غرام، وهو عنصر أساسي لطرد المياه. والخلاصة الأساسية مستمعتنا مستمعينا أن الباذنجان ما هو سحر التخسيس وحده، وما فيش أكلة في العالم كتمسح الدهون بلمسة أزرار، ولكن الذكاء في التغذية هو أننا نختار أكل حجمه كبير وسعراته قليلة وفائدته الطبية عالية جدا. والباذنجان والدنجال بصراحة كيكسب هذا الرهان بجدارة بشرط واحد، وهو أننا نبعده تماما من قليه في الزيت لأنه العدو الأكبر للصحة.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم.

0: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أهلا بكم. نستهل الموجز بالعلاقات المغربية السعودية، ففي موقف يجدد عمق روابط الأخوة والتضامن بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يقف إلى جانب المملكة الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وأعرب جلالته في برقيتين بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عن بالغ القلق إزاء الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية والمناطق السكنية، معتبرا أن المساس بأمن السعودية يشكل اعتداء على أمن المنطقة واستقرارها. كما أكد جلالة الملك أن المغرب يتقاسم مع المملكة العربية السعودية الحرص على صون الأمن الإقليمي وحماية الممرات البحرية الحيوية واحترام قواعد القانون الدولي ومقتضيات الشرعية الدولية. إلى نيويورك والدينامية الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة لفائدة مغربية الصحراء، موضحا أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. كما أكد بوريطة أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. إلى فرنسا، حيث حقق حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرفة في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبين بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. وينتخب نصف أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار الناخبين تضم مسؤولين محليين منتخبين، على أن تمتد ولاية كل عضو لمدة 6 سنوات. شرق أوسطيا، قال وزير الخارجية الهولندي توم برانسن اليوم إن أمستردام تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي غير الضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أمس أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. نختم بسعر برميل النفط، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% اليوم على إثر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الأعمال القتالية 7 أيام وإعادة فتح

0: في مضيق هرمز الاستراتيجي، وبلغ سعر البرميل 107 دولارات فاصلة 51 في التعاملات الأسيوية هذا اليوم. نهاية الموجز.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل نعود والعود أحمد لي، نواصل البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

0: نجدد الترحاب، أسمعكم طيبة ونذكركم بأنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف له حدثنا عن إنجاز التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم، مستمعاتنا مستمعين الكرام، رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بسمارة، الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي، مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: أهلا وسهلا سي أحمد العادي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
0: طيب أستاذ علو، ما كرهت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطي ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطن المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
0: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
1: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية اللي هو الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
0: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هاد الشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هاد الإنجازات. لست أدري كيفتاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتم وكيتم الركوب عليها سي علو؟
1: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية. وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
0: طيب، معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة دياله، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل لنا أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إذا سمحتي الأستاذ علو، أشنهي نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد المشرفة؟
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ المصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
0: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل، أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
1: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض، وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد طينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولي من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
0: إذن هذا الشيء كيكون موراه مجهود كبير، وأظن كتضطر بعض الأحيان اقتناء بعض الطوابع، ياك انك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، نبغي نتهز الفرصه ديال هذا اللقاء، لقائي معك عبر تير اذاعه المملكه المغربيه في الداخلة، ومن باب تنميه الرصيد المعرفي ديال اللي هما الان لنا معنا في الاستماع. عاده كنتحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون التتويج عن الميداليه الذهبيه والفضيه والبرونزيه او النحاسيه، واش هاد الميداليات سي علو عندهم نفس تقييم او تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات اخرى، ام ان الامر يختلف بالنسبه للطوابع البريديه؟
1: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. ولتذكير، فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية، واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ صافي نعيم من الديار الإسبانية.
0: إذن هذا دليل أنك، ولا أرملك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك، عندي لك سؤال. أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع، ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية، بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهوات، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذا الهواية الأستاذ علو؟
1: هذا صحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين، والتحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك

0: فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع الشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسامية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها بوابة مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو، انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسساتنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهواة ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشنه مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمو جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور أقشتولي.
0: طيب سي علو، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق. إلا عدت فيه كلمة نختموا بها، وأنا كنعرف بأن مورا هاد المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى انه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة.

0: بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، وكان شكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما شكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسنية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد اللي هو الآخر، كان قدموا له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وهالتواصل عبر الهاتف من السمارة وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى.

المفكرة الإذاعية. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الفقرة من طبعا مفكرة الإذاعية لهذه

0: نقدم إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم، طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. وبالنسبة لهذا اليوم الاثنين طبعا 16 ربيع الأول الموافق ل 28 شتنبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 1 زوالا، وينادى لصلاة العصر في تمام 4:19 والمغرب في تمام 6 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 8 مساء و5 دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق ل 29 شتنبر، سينادى لصلاة الصبح عند تمام الساعة 5 صباحا و35 دقيقة، والشروق عند حلول 6 صباحا و52 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

的。فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكل مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورات للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم ذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. جددت جمهورية غينيا بيساو أول أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بالجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطوماتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. وذكرت الوزيرة في التصريح ذاته بأن غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالداخل سنة 2020، كما جددت دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. تمكنت قوات خفر السواحل الموريتانية أمس الأحد من إنقاذ زورقين قبالة نواكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانغولا بغامبيا واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنها. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات بكل من الساحل المتوسط، الريف، منطقة السيس وهضاب الفوسفات والماس، الأطلس والمناطق الغربية المجاورة. السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الفقرة من طبعا مفكرة الإذاعية الذي نقدم إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، توقيت كي توافق مع توقيت غرينتش. وبالنسبة لهذا اليوم الاثنين طبعا 16 ربيع الأول الموافق ل 28 شتنبر سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 1 زوالا، وينادى لصلاة العصر في تمام 4:19 دقيقة، والمغرب في تمام 6 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 8 مساء وخمس دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق ل 29 شتنبر سينادى لصلاة الصبح عند تمام الساعة 5 صباحا و35 دقيقة، والشروق عند حلول 6 صباحا و52 دقيقة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحني، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكدون الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. غينيا بصوت تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على صحرائه. خفر السواحل الموريتاني ينقذ 260 مهاجرا غير نظامي قبلة نواكشوط. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها أو تجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على صحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن الشيلي اعترفت من جهتها بالسيادة المغربية على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة التراب المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتابع السيد بوريطة أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وبتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرة بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء. جددت جمهورية غينيا بيساو ولم تأكد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطمة جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية. وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. وذكرت الوزيرة في التصريح ذاته بأن غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالداخل سنة 2020، كما جددت دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. وأكدت السيدة جاوة أيضا أن غينيا بيساو ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب. وخلصت الوزيرة القول إن موقف غينيا بيساو واضح وثابت وغير ملتبس. تمكنت قوات خفر السواحل الموريتانية أمس من إنقاذ زورقين قبالة نواكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانغول غامبيا واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما. وتشهد السواحل الموريتانية عمليات إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكدون الدور

0: 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الواضح والثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه. خفر السواحل الموريتاني ينقذ 260 مهاجرا غير نظامي قبلة نواكشوط. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات بكل من الساحل المتوسط، الريف، منطقة السيس وهضاب الفوسفات والماس، الأطلس والمناطق الغربية المجاورة. السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة، فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهات المتوسطية والبوغاز وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الفقرة من طبعا مفكرة الإذاعية الذي نقدم إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، توقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش. وبالنسبة لهذا اليوم الاثنين طبعا 16 ربيع الأول الموافق لثامن وعشرين شتنبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الواحدة زوالا، وينادى لصلاة العصر في تمام 4:19 والمغرب في تمام 6:58 مع موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 8:05. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق ل 29 شتنبر، سينادى لصلاة الصبح عند تمام 5:35 والشروق عند حلول 6:52.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك
1: هاي؟ إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة

0: أخذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلي رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات وسلسلات وثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكل مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم ذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. جددت جمهورية غينيا بيساو أول أمس تأكيد موقفها الواضح والثابت وغير الملتبس الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على صحرائها. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بالجمهورية غينيا بيساو السيدة فاطوماتا جاو في تصريح للصحافة على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة: أود أن أجدد بشكل واضح تأكيد الموقف الثابت لغينيا بيساو بشأن الصحراء المغربية، وتحرص غينيا بيساو على التذكير بموقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصحراء. وذكرت الوزيرة في التصريح ذاته بأن غينيا بيساو كانت قد افتتحت قنصلية عامة لها بالداخل سنة 2020، كما جددت دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. تمكنت قوات خفر السواحل الموريتانية أمس الأحد من إنقاذ زورقين قبالة مكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. ووضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانغولا بغامبيا، واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنها. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس:
2: من المتوقع بإذن الله تعالى مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات بكل من الساحل المتوسط، الريف، منطقة السيس وهضاب الفوسفات والماس، الأطلس والمناطق الغربية المجاورة. السماء غائمة فوق السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، مع نزول قطرات أو أمطار متفرقة، فيما ستظل الأجواء حارة نسبيا بالأقاليم الصحراوية. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا ملحوظا شمال ووسط البلاد وسترتفع بالمناطق الجنوبية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
4: المفكرة الإذاعية: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الفقرة من طبعا مفكرة الإذاعية الذي نقدم إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. وبالنسبة لهذا اليوم الاثنين طبعا 16 ربيع الأول الموافق ل 28 شتنبر سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الواحدة زوالا وينادى لصلاة العصر في تمام 4:19 والمغرب في تمام 6:58 أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول 8:05 أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 13 ربيع الآخر الموافق 29 شتنبر سينادى لصلاة الصبح عند تمام 5:35 والشروق عند حلول 6:52.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف اللي حدثنا عن إنجاز التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم مستمعاتنا مستمعين الكرام رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي لنظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سعلو فرجي مرحبا بك في دعاه الداخلة.
3: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
4: طيب أستاذ علو مكرت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطي ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة. نعم
3: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطني المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وأثرية.
4: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
3: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية تحت رعاية جمعية الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي، وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
4: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هادشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هاد الإنجازات، لست أدري كيفتاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتم وكيتم الركوب عليها سي علو؟
3: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية، وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
4: طيب معروف عن هاد الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة ديالو، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هاد المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هاد المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل أن أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إلى سمحتي الأستاذ علو، أشني نقط أو نقط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هو اللي هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد المشرفة؟
3: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ المصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
4: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل، أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
3: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض، وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد ساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع أو بالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد طينا بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولي من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
4: إذن هذا الشيء كيكون مراه مجهود كبير، وأظن كتضطر بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء لقائي معك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع، عادة كانت تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون تتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سيعلو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
3: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجع له ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ الساطعي نعيم من الديار الإسبانية.
4: إذن هذا دليل أنك ولا أرملك بالورد الأستاذ علو تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك عندي لك سؤال، أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع، ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
3: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع الباردية، بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد الباردية كالبطاقات الباردية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهوات، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
4: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذه الهواية الأستاذ علو؟
3: نصيحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين هو التحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
4: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات، كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك رهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هاد المبادرات فيها تشجيع الشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
3: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها أبواب مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
4: وبالخصوص سي علو، انت أدرى مني

0: أن هذا المجال ديال جمع الطوابع البريدية فيه تربية، فيه ثقافة، فيه تواصل، فيه أخلاق، فيه مواطنة، بصراحة فيه الكثير من الأشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئة، وهذا كافي اليوم أننا على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تعيد هذا الهواية لمؤسساتنا التعليمية وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهواة ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ننظر ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي قد تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطوير أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتولي.
0: طيب سي علو، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق، إلا عدت فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هذه المجهودات كاين الناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسنية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى أنه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له. بكل صراحة هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، وكنشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدة كبيرة لمنسق الجمعية الحسنية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية، الأستاذ مورينو فؤاد اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي

0: قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة، لا يسعنا مستمعاتنا مستمعينا الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالمدينة.

0: مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نذكر بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أن موعد أذان صلاة الظهر إن شاء الله سيرفع في تمام الساعة 1 زوالا هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

في العناوين قبيل الإعلان عن رئيس الحكومة المقبل، موضوع التحالفات بين الأحزاب الفائزة والمتصدرة للنتائج يناقش إمكانيات وحدود التحالف الممكن لتشكيل الأغلبية الحكومية أو الاصطفاف ضمن المعارضة بمجلس النواب. وارتباطا بنتائج انتخابات 23 من هذا الشهر، المتتبعون يحللون معطيات تركيبة مجلس النواب بناء على نسبة تمثيلية النساء وحضور الشباب والمستوى التعليمي. وفي الشارع المواطنون يتطلعون لتحقيق الوعود الانتخابية والوفاء بالالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الحكومة، سعيا لتجاوز العقبات القانونية لإعادة المهاجرين غير النظاميين. الحكومة الإسبانية تبحث مسألة تسريع عملية الترحيل.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. حالة من الترقب تسود في الأوساط السياسية قبيل الإعلان عن رئيس الحكومة المقبلة. فبعد الإعلان عن نتائج اقتراع الأربعاء الماضي الذي أفرز تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، يرتقب الإعلان عن رئيس الحكومة القادمة وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور في ظل استمرار النقاش السياسي حول أبرز التحالفات الممكنة لتشكيل ملامح التركيبة الحكومية وتحديد خريطة مكونات المعارضة في مجلس النواب. وما بين التحالف المستند على الترتيب الذي أفرزته النتائج أو ظهور تشكيلة حكومية مغايرة وبعيدة عن الثلاثي المتصدر للانتخابات التشريعية، تدور قراءة المتتبعين للمشهد السياسي كما نتابع في تقرير الصديق العالمي.
1: الأحزاب الثلاثة التي قادت الحكومة السابقة تمتلك مجتمعة 228 مقعدا، رقم يفوق الأغلبية المطلقة، لكن معادلة التحالف لا تحسمها الأرقام وحدها. فالمشاورات السياسية ستحدد طبيعة التشكيل الحكومي المقبل ومدى إمكانية استمرار صيغة الأغلبية السابقة أو إعادة ترتيبها أو توسيعها لتشمل أحزابا أخرى بحسب التقارب في البرامج والتوافقات السياسية. عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
2: هناك ثلاثة أحزاب في المقدمة بوأها الناخبون في المراتب الأولى، فمعنى ذلك أنه منطق الأشياء يقتضي أن تقود هذه الأحزاب الثلاثة الحكومة، وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، علما أن هذه الأحزاب الثلاثة هي التي قادت الحكومة السابقة، ومن ثم هي التي أطلقت عدد من المشاريع. من ثم يمكن أن نقول أنه يسهل عليها التحالف انطلاقا من كون البرنامج الحكومي الذي كانت قد اشتغلت عليه لا زال لم يكتمل، فيه بعض الفقرات لا زالت لم تكتمل، ويمكنه بطبيعة الحال أن تعززه على ضوء برامجها الانتخابية وتواصل العمل.
1: على الجهة المقابلة أفرزت الانتخابات خريطة معارضة مختلفة يصطف فيها مبدئيا حزب العدالة والتنمية إلى جانب تحالف اليسار، بما يرفع من الوزن العددي والسياسي للمعارضة داخل مجلس النواب.
2: الناخب الآن في هذه التجربة، تجربة 2026، قرر بطبيعة الحال أن يحتفظ بثقته في هذه الأحزاب الثلاثة، ولكن في نفس الوقت خصم منها مجموعة من المقاعد وأعطيت للمعارضة. معنى ذلك أنه عزز معارضة أكثر، وبالتالي إذا ما بقي الثلاثي الحكومي وهذا أقرب إلى المنطق وأقرب إلى الصواب، فعليه أيضا أن يعرف أن المعارضة ستكون أقوى بكثير من المعارضة التي كانت في السابق، خاصة وأن بعض أحزابها تقوت أكثر في المعارضة والآن باتت تمتلك الوسائل التي يعطيها لها الدستور وتمتلك الآلية التي تمنحها لها المعارضة. وبالتالي نحن في تجربة أخرى من شأنها أن تعزز تصورا خاصا للديمقراطية المغربية.
1: هكذا ستدخل الأغلبية والمعارضة مرحلة جديدة من التفاعل البرلماني، عنوانها النقاش والمساءلة وممارسة الرقابة وتقديم البدائل، في ظل توازنات عددية وسياسية مختلفة عن الولاية الحكومية السابقة.
0: وموازاة مع القراءات السياسية للتحالفات التي ستسفر عن التركيبة الحكومية المقبلة، تشكل تركيبة مجلس النواب كما حددتها نتائج انتخابات 23 شتنبر تشكل من جهتها موضوع قراءات سياسية عديدة تستند على الأرقام التفصيلية التي كشفت عنها وزارة الداخلية حول عدد من الجوانب، من بينها تمثيلية النساء في الغرفة الأولى للبرلمان ونسبة حضور الشباب والمستوى الدراسي وغير كما نتابع مع أيوب الإدريسي.
3: الأرقام التفصيلية المتعلقة بالانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر كشفت ارتفاعا يقدر ب3% في تمثيلية النساء بمجلس النواب مقارنة بسنة 2021، حيث انتقل عدد نائبات الأمة من 96 نائبة خلال الولاية التشريعية السابقة إلى 107 نائبات خلال الولاية المقبلة. الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية كشفت في المقابل ضعفا مستمرا في تمثيلية الشباب بالقبة التشريعية، حيث لم يتجاوز عدد البالغين أقل من 35 سنة بين نواب الأمة 37 نائبا، بنسبة تقدر ب 9.37% مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت نسبة الشباب 8.35% من مجموع أعضاء مجلس النواب. وتعكس هذه الأرقام وفق قراءة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض محمد الغالي نموا إيجابيا لكنه غير كاف في نسبة الشباب والنساء داخل مجلس النواب، مما يتطلب مزيدا من التعبئة الحزبية والقانونية.
4: أكيد بأن هناك تقدم طفيف ليس بالمستوى المطلوب، على اعتبار أن التطلع هو في تمثيلية النساء هو ثلث في أفق المناصفة، ولكن رفع هذه النسبة التمثيلية فهي ترجع إلى وضع ثقة أكبر في النساء على مستوى الدوائر المحلية. على أي يمكن أن نقول بأن التمرين السياسي والقانوني لازال مستمرا، ومسألة تحصيل المكتسبات هي مهمة وأساسية، على اعتبار أنه ليس هناك تراجع بل هناك تقدم، ولو طفيف 3% فائدة النساء وحوالي 1% شباب.
3: وبخصوص المستوى الأكاديمي لنواب الأمة خلال الولاية التشريعية المقبلة، كشفت أرقام وزارة الداخلية غلبة خريجي التعليم العالي بنسبة 66.33%، متبوعين بمن يتوفرون على مستوى ثانوي بنسبة 27.59%، ثم المستوى الابتدائي بنسبة 5.32%، مع محدودية الأميين الذين لم تتجاوز نسبتهم 0.76%. عودة إلى أستاذ العلوم السياسية محمد الغالي.
4: هذه الأرقام من حيث المستوى الدراسي تبقى من جانب مطمئنة، خاصة إذا ما اتصف صاحبها بمزيد من الانخراط والالتزام في العمل. وحد بطبيعة الحال هذا المستوى الدراسي فهو سيكون ميسر، سيكون مساعد، ولكن لابد وأن يكون مقرونا بدورات لدعم قدرات البرلمانيين.
3: هي إذن معطيات ترسم ملامح مجلس النواب في ولايته التشريعية المقبلة، وتكشف عن مكامن القوة والضعف في مكوناته، مما يفتح النقاش حول مدى قدرة هذه التشكيلة على تجسيد تنوع المجتمع وانشغالاته.
0: وفي إطار نتائج انتخابات 23 شتنبر دائما وحتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة، طفت على واجهات النقاش الوعود والبرامج الانتخابية التي رفعتها الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية، حيث يرى عدد من المواطنين أن على الأحزاب التي ستشكل الحكومة الوفاء بالتزاماتها الانتخابية طبقا للأولويات التي وضعتها خلال حملاتها قبيل الانتخابات. روبورتاج عتيق النحي.
5: مع انطلاق الولاية الحكومية الجديدة تتجه أنظار المواطنين إلى مدى قدرة الحكومة على ترجمة التزاماتها إلى إجراءات ملموسة تنعكس مباشرة على حياتهم اليومية. وفي مقدمة هذه الانتظارات الوفاء بالوعود المرتبطة بتحسين الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات الأساسية، مطالب يختصرها المواطن في إجراءات واضحة ونتائج ملموسة.
6: وبطبيعة الحال حنا تنتمناو يلتزموا بداكشي اللي داروا في البرنامج الانتخابي ديالهم.
7: وعود خص ينفذوه، حنا بغينا نخدموا، حنا كاريين، عندنا الكرا وعندنا الضو وعندنا الصالير وصوبنا البلاد، يعني كلامهم يبقى في الوعود، مش غير الحبر على الورق. اصلاح هي بنية تحتية، والصالير والمعاش يبدا مركب. 2500 درهم ولا 3000 درهم مش غيديروا لك، واحد كاري وعندو الدراري وعندو المصاريف واش غيديروا ليه؟ ما يديروا ليه والو، يتزموا بها.
8: اول شيء وهو قضيه ديال المعيشه، اذا راه كاين غلاء المعيشه هذا اشكال. حاليا كاين مشكل ديال المحروقات، كاين اللي خلى السياره ديالو ما بقاش قادي يهز السياره، اذا هذا القطاع يجب اعاده النظر فيه.
5: انتظارات المواطنين لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي، بل تمتد الى قطاعات اجتماعيه تحظى باولويه خاصه من خلال تحسين جوده الخدمات الصحيه والارتقاء بالتعليم وتيسير الولوج الى السكن، الى جانب توفير فرص الشغل تحفظ للشباب حقهم في الاستقرار وبناء المستقبل.
9: بغينا فرص شغل الشباب.
10: اللي كنتظروا من الحكومه الجديده الصحه، ما عندناش صحه، التعليم عندنا اكتظاظ في الاقسام، فوالا عطاوك الناس الاصوات ديالهم. خديتي بلاصتك واش غتعطي لدوك الناس ولا ما تعطيهمش؟ التعليم خصو يكون الصحه، هذوك الناس الباديه مساكن راه ما عندهمش الطريق وما عندهمش الماء وما عندهمش السوق. الاساسي اساسي اساسي الصحه والتعليم والامان الاجتماعي.
11: القطاعات اللي هي متضرره منذ الاستقلال هي راك الصحه والتعليم.
5: وبين التزامات البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين تبرز المرحله المقبله باعتبارها محطه لاختبار مدى سرعه وفعاليه تنزيل هذه الوعود على ارض الواقع، في انتظار ان تتحول الاولويات المعلنه الى اجراءات ملموسه يشعر المواطن باثرها في معيشه اليومي.
0: وقبل إغلاق ملف نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية اليوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. نواصل النشرة بملف آخر يتعلق بالهجرة غير الشرعية، فبهدف تسريع عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين العالقين بمدينة سبتة المحتلة، ينتظر أن تصادق الحكومة الإسبانية على مرسوم قانون يسعى لتجاوز العقبات القانونية لعملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومعالجة إشكاليات آجال وفئات ترحيل هؤلاء. والتفاصيل ضمن تقرير كريمة زحنوني.
12: سعي الحكومة الإسبانية إلى المصادقة على مرسوم قانون يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين يندرج في سياق توجه السلطات الإسبانية إلى تسريع معالجة ملفات المهاجرين الموجودين في مدينة سبتة. وبحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، تتجه الحكومة الإسبانية إلى إعادة تنظيم بعض المساطر القانونية بما يسمح بتسريع تنفيذ قرارات الإعادة في حالات محددة. محمد روين أستاذ مختص في العلاقات المغربية الإسبانية بمدريد.
13: مرسوم قانون هذا يريد معالجة إشكال أساسي كان مطروح في السابق، وهو إشكالية الآجال، آجال ترحيل هؤلاء. طبعا عندما نتحدث عن المهاجرين هناك ثلاث مستويات، هناك طالبي اللجوء وهذا هو الذي يطرح إشكالا، وهناك القاصرين الذي يطرح إشكال درجة أولى، وهناك مستوى ثالث مستوى الراشدين لا يطرح إشكال. أعتقد هؤلاء سيتم ترحيلهم وفق هذا مرسوم قانون. أما فيما يتعلق بالقاصرين وبطالبي اللجوء سيتم خفض أجل تعاطي معها كدميلات. طبعا عندما يتحدث عن اللجوء في إسبانيا هناك مجموعة من الأطر القانونية تتعلق الأمر بمنظومة قانونية، هناك ميثاق الهجرة واللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك أيضا قانون اللجوء الذي يعود إلى سنة 2009 تمت مصادقة عليه مع حكومة ساباتيرو وهي حكومة اشتراكية. اليوم طبعا هناك ضغط. طيب الحل الذي تم التوصل إليه بعد الاشتغال أعتقد لمدة طويلة داخل الحكومة حوالي شهرين بعد أزمة ما أصبح يعرف بأزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة، تم التوصل إلى هكذا صيغة قانونية أولا من أجل التخلص من ضغط الآجال.
12: يأتي هذا التطور في ظل تعاون قائم بين الرباط ومدريد في مجال الهجرة، حيث تفاعلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشكل إيجابي مع عمليات عودة المهاجرين المغاربة باعتبارها جزءا من آليات التنسيق بين البلدين.
13: وزارة الخارجية المغربية ومسؤولين كثر على المستوى المغرب عبروا عن سعادتهم بالتعاطي مع هكذا في استقبالهم للمهاجرين المغاربة. طبعا المغرب عبر عن ذلك، واعتقد ان المرسوم اخذ هذا بعين الاعتبار ان المغرب مستعد لاستقبال مواطنيه. ذلك هناك شقين في التعاطي مع هكذا ملف، هناك شق قانوني المرسوم سيتخلص منه إكراك متعلق بالآجال بالخصوص الآجالات الإدارية والقانونية والقضائية، وهناك أيضا شق سياسي يتعلق بالتفاعل مع ما طرحه المغرب وعبر عنه من استعداد لاستقبال المواطنين المغاربة.
12: ومن المنتظر أن يحدد النص الذي ستعتمده الحكومة الإسبانية بشكل نهائي نطاق هذه الإجراءات وشروط تطبيقها، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين قرارات الإعادة وطلبة اللجوء والطعون القضائية.
0: في جانب آخر، وارتباطا بالعلاقات المغربية الأوروبية، انطلقت اليوم بقصر أوروبا في ستراسبورغ أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشة

0: الشاشات على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. ويشارك المغرب في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. ضمن تطورات الوضع على الساحة الدولية، ارتفع سعر برميل خام برنت اليوم بأكثر من 3% على إثر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الحرب لسبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وبلغ سعر برميل النفط أزيد من 107 دولارات في التعاملات الأسيوية، أي بارتفاع فاق 3%، وهو ما فاقم الضغوط على التضخم. ارتفاع أسعار النفط يأتي في ظل تأكيد من الجانبين الأمريكي والإيراني بألا محادثات جديدة مقررة بينهما، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان معاودة المحادثات سريعا، بعدما قال أمس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، لكنه أعلن رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام. الآن نصل إلى التقرير الرياضي للنشرة، يخصص حميد زموري لمخلفة الدورة الأولى للبطولة الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم.
1: انطلاقة موفقة ونجيحة للبطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم بتوقيع الأندية ل 27 هدفا في 6 مباريات بمعدل 4.75 هدف في كل مباراة، باستثناء مباراة واحدة انتهت بالتعادل بتطوان بين فريقي المغرب التطواني الصاعد لقسم الكبار والنهضة البركانية وصيف البطل. لأول مرة في تاريخ البطولة الوطنية منذ انطلاقتها سنة 1956 تم تسجيل العدد الهام من الأهداف مع انطلاق الموسم الكروي. الإطار الوطني السيد عبد الغني العثماني.
2: تنظر بأنه المدة الزمنية ديال استعداد ديال جل الفرق كانت كافية باش أنهم يكونوا في أتم الاستعداد لخوض أولى المباريات. شفنا تنشيط الهجومي اشتغل بكثرة، شفنا أخطاء دفاعية اللي كانت أعطتنا أهداف، شفنا ضربات الجزاء أكثر من 5 ديال ضربات الجزاء. وهنا كيأكد وكيبين بأنه كل فرق مستعدة، اللي كيبين بأن البطولة الوطنية هاد السنة ما غتكونش بطولة سهلة، فنتمنوا أن البطولة ديالنا تمشي على هذا المسار وتكمل، لأن ما أحوجنا أننا نشوفوا بطولة اللي كيكونوا فيها أهداف كثيرة وتكون ممتعة.
1: اللقاء الثامن عن المحطة الأولى بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي أجل إلى وقت لاحق بسبب التزام 3 عناصر من فريق الجيش الملكي مع المنتخبات الإفريقية ضمن المنافسات الإقصائية لكأس أمم إفريقيا 2027. إلى جانب التهديف، نقطة سلبية حملتها الدورة الأولى إجراء بعض المقابلات في غياب كلي للجماهير بكل من الجديدة المحمدية والرباط.
0: وبالتقرير الرياضي تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. قبيل الإعلان عن رئيس الحكومة المقبلة، موضوع التحالفات بين الأحزاب الفائزة والمتصدرة للنتائج يناقش إمكانيات وحدود التحالف الممكن لتشكيل الأغلبية الحكومية أو الاصطفاف ضمن المعارضة بمجلس النواب. ارتباطا بنتائج انتخابات 23 من هذا الشهر، المتتبعون يحللون معطيات تركيبة مجلس النواب بناء على نسبة تمثيلية النساء وحضور الشباب والمستوى الدراسي. وفي الشارع، المواطنون يتطلعون لتحقيق الوعود الانتخابية والوفاء بالالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الحكومة. إلى اللقاء.

0: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء الى استديوهات اذاعه الدخله الجويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استودياتنا المركزيه بالرباط.
1: فرجة اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه.

ناوي الشط غيابك شعني ما نقدش نقول خافها تسمعني إلى غمز داوي الشط غيابك شعني مرا

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفن الماضي
2: دفن الماضي
3: دفن الماضي
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة السادسة.

0: كان عبد الغني يستمد شخصيته الآمرة من والده الحاج محمد، فقد انفتحت منافذ عقله وتفكيره منذ أدرك على الحاج محمد، فبهرته منذ حداثته طلعته المهيبة ووقاره الرائع وسطوته التي لا حدود لها. ومن أجل ذلك يقوم بدور الوالد في المجالات التي تستطيع فيها سلطته أن تكون نافذة.
1: عبد الرحمن، أين تأخرت أنت؟
2: أخي عبد الغني، قلت لك ألف مرة لا تعد إلى التدخل في شؤوني.
1: إذا تأخرت مرة أخرى سأخبر والدي وسترى كيف سيكون عقابك.
2: ألا تحسن شيئا آخر غير الوشاية؟ أمامك أعمال يمكنك القيام بها.
1: ما هذا التجاسر؟ وعلى من هم أكبر منك؟ لسانك يستحق القتل.
2: احترم نفسك وابتعد عن مشاكستي إن كنت أكبر مني.
1: أنا أكبر منك وعلي أن أؤدبك.
2: ومن أعطاك هذه المسؤولية؟ أنت أخي ولست والدي.
1: يجب أن تطيع أخاك الأكبر كما تطيع والدك.
2: أطيعك؟ أنا أطيعك.
1: أسكت وإلا.
2: أنا أيضا أستطيع أن أرفع يدي. حاول، اضرب،
1: سترى نتيجة هذا العناد. سأعرف كيف أضع حدا لهذه الصعلكة،
2: وسأعرف أنا كيف أردك إلى صباك أيها الرجل العجوز، عفوا المتعاجز.
1: سأردك إلى الطريق أيها الصعلوك.
3: من جديد تتخاصمان كأنكما عدوان؟ كفا

0: عن الخصام.
1: لا عمل له إلا مطاردتي والتجسس علي.
2: لقد تأخر أمس مساء.
1: تأخرت في ساحة المخفية مع أصحابي.
2: ومن سمح لك بمخالطة هؤلاء؟
0: عبد الغني، عبد الرحمن.
1: لست والدي ولا أحتاج إلى إذنك.
2: أنا في مكان والدك.
0: عبد الغني، أنت الذي تضايقه
1: دائما مثل الشرطي. أين ذهبت؟ من أين جئت؟ أوه،
0: دعوا عنك.
2: لن أترك هذا الصعلوك.
1: لا تقل الصعلوك، وإلا هدمت أسنانك.
0: أوه، ليذهب كل واحد منكم إلى شغله. أوه، عبد الغني، أنت شاب، حاول أن تعيش كالشباب.
2: اسمعي أنت، إيه، هل لي مشي؟
0: أليس لي اسم؟ ألست أمك؟ ما معنى أنت؟ إيه هي؟ ألا تعرف أن تقول أمي؟ دون أن تشعر تقلد أباك حتى في مخاطبتي. إيه هي؟
2: والدي ينادي أنت ويتحدث عنك هي، فلما لا تطورين؟
0: شاب صغير يلبس ويمشي ويتكلم بأسلوب والديه. عبد الرحمن.
1: نعم أمي.
0: عبد الغني، انتفض، قلد أقرانك. لا أريد منك مرة أخرى أنت وهي. قل أمي وافتخر بها. فكر قليلا فيما قلت لك.

أمي ما أجهل النساء، لو رأت سيدي عبد الغفار ومولاي عبد التواب لما رأت عيبا في ملابسي ومشيتي وحديثي، لو رأت الفقيه المحدث في ضريح المولى إدريس ومسجد القرويين، لو سمعت نصائحه وإرشاداته، لو أن والدي فتح لي دكانا بالقسارية كما وعدني بعد أن غادرت الكتاب. لقد صرت أضيق بتتبع نشاط المنزل والعائلة والإخوة، ولكنه لا شك سيفعل، فهو أكثر اهتماما بمستقبلي.

0: تفضل أيها الهيمة بيت المدني الفلاحة.
1: سيب الله ما عمري مناوت، الله يرحم الوالدين. سيب الله أنا مساوي.

0: أتريد أن الهوى بعض الوقت في ساحة مخفية؟
1: نعم، أفضل ذلك على هذا الكتاب وعلى الدار. في المخفي على الأقل تستطيع أن تضحك أو تصرخ دون أن تسمع. اسكت الله يقلل حياك. انتبه عندما يمر عبد الغني لأختفي وراء شجرة التوت.
0: صرت أرى في خطواته من بعيد. بام بام بام بام.
1: مساء الخير
2: رفقي الجبلي، يحبكم كثيرا. كل هذا الوقت في المسيب؟
0: لقد تفرزنا اليوم على الفلق. والله ما نعود نعمس متي بالله.
3: ذات مرة كان رفقي الجبلي يضرب أحد المحاضرية 39 ضربة، لم تبقى إلا واحدة وينتهي العقاب، ولكن المسكين بلال سرواله فبدأ العد من جديد. 1 2 3.
0: حسين، هذا تعمل لبائع الحلوى فيحسب أنك تعطيه السلطي وهو مزون فقط، فتأخذ كمية أكبر.
3: أقرأ عليه كلاما أعرفه وحدي.
0: على السلطي؟
3: لا لا لا، على الحلوى.
1: قل لنا هذا الكلام.
3: عبد الرحمن يريد أن يعرف الكلام، يريد أن يقول له سيدي الحاج محمد من علمك، ويقول بورصين، فيكون جواب سيدي الحاج الصعلوك نعلة الله عليك.
0: عبد القادر، اسم ذلك المكان الذي حدثتنا عنه؟
4: مدرسة.
1: ما هذه المدرسة؟
4: المدرسة تعني المدرسة.
0: هل فقيهها مثل فقيه الكتاب يضرب بالعود أم بالصوت؟ تجلسون أنتم أيضا على الحصير؟
4: لا لا لا، المدرسة بها أستاذ ونحن نجلس في القسم وننقل من السبورة إلى الدفتر لكريتور لو طابلو نوار.
1: الأستاذ معناه الفقيه؟
4: لا لا، نحن لسنا في الكتاب.
1: ما معنى الأستاذ؟
4: الأستاذ شاب نصراني بلا لحية ولا عمامة، يلبس البدلة وحذاؤه يلمع، يعلمنا وهو واقف ويحدثنا عن أشياء جديدة لا نعرفها.
1: وهل يعلمكم الأستاذ النصراني القرآن؟
4: عبد الرحمن، أنت لا تعرف، اطلب من والدك أن ينقلك إلى المدرسة.
1: ألا يوجد فقيه القرآن في المدرسة؟
4: يجيء الفقيه بعد انتهاء دروس الأستاذ، نقرأ قليلا ثم ينصرف.
1: والفلاقة؟ اقضي بالسفرجل.
4: لا فلاقة ولا سفرجل،
3: الفقيه نفسه يخاف من النصراني.
1: أودعكم الآن.
3: عبد الرحمن، أتخاف من فلاقة عمي الحاج؟
1: بورصين هذا طفل شرير، يضحك من فقيه الكتاب ومن إمام المسجد ومن والدي. كان علي أن أطر في وجهه. بورصين تجاوز الحد. والدي ليس كالآخرين. لو سمع والدي أنني أريد أن أنتقل إلى المدرسة، لو سمع الفقيه الشبلي، لو سمع عبد الغني، هذه المدرسة كما يصف عبد القادر شيء رائع. أطلب من والدك أن ينقلك إلى المدرسة. أطلب من والدك أن ينقلك إلى المدرسة.

0: استمعتم أيها السادة إلى الحلقة السادسة قدمها لكم حكيمة بناني، يونس الوليدي، فؤاد بن سليمان، رشيد ناجي، عبد النبي الرياحي، محمد بهيج، حميد زراد، عمر الكواح. دفن الماضي.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني، اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة بتنوع. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا، جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. أنا جيد سعيد أن يلبي الدعوة كعادة.

0: عادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني سي محمد الحسن الصعيدي. سي صعيدي كنجددو الترحاب بك، وخا انت راك عدت واحد من ابناء دار اذاعه الداخله ما شاء الله
1: عليك. الحمد لله. شكرا احمد. نتكلم نقول عن حصيان السويحل،
0: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كنقصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحصيان اش كنقصدوا بهم؟
1: نقصدوا بهم بالمشرب، بل من نجهروهم،
0: نجهروهم مفرد حاسي، مفرده حاسي والجمع حسيان.
1: حسيان الله.
0: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
1: الناس الكبار، الناس الكبار في السنين
0: عندهم طرق.
1: هذا شو هاو الحصيان اللي هما يشربوا من صحاب الخريف،
0: صحاب
1: الشتاء ما يشربوا منها، وصحاب الخريف من يجرهم حد يجبر تقريبا متر متر ونص تحت يجبر الماء البارد.
0: طيب اذا جغرافيا اكيد في حصيان السويحل وحصيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحصيان ديال السويحل؟
1: حصيان السويحل هو الحاسي الداخلي، هذا اللي بعد كاع شارب منه لونين لونين بضريك.
0: هذه فرشاة المائية منه.
1: ايه، واول اللي نتر شركة أمريكية هي اللي نترت المكان الداخل الأول هون المقليين. قليل ما كان هوك غندير الساحلي عنده حويسة في أمها قليين. عقب جات أمريكية هون قال صنديو وحفروا وجبروا مياه البحر تحت الطوفان، وعادت هي شركة عند إسبانيا يقولها شركة سميسو مينيرو.
0: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
1: جايينهم؟ ها كاين حاسي الداخل هو اللي تكلموا عنه ريك
0: اللي فيه الفرشات المائيه.
1: ايه، وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريصه الفلاحه ياك. وكاين حاسي 25 كيلومتر بيننا مع كرام،
0: النقطه الكيلومتر هي 25
1: حق بعض. وكاين حاسي التمايع ملي هي قريب ما يبعيد لا مع شط البحر على تل، وكاين حاسي الابيض فواتيل ذوك السباخ اللي دون كرانت. السبخه الدونيه هي ويتال الدوني، والسبخه الوسطانيه ويتال الفرس، والسبخه الوسطانيه تنقال لها الرقيه مال السباخ. فهمتك؟ وكاين حاسي خط البحر، خط البحر تقريبا نهايه الحدود بيننا مع جدور تل بعيد. وكاين حاسي قرايل نقط هما مطلان هاوك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون وذاك 100 كيلو تقريبا لكن مطلع. وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك، وكاين حاسي توف، وكاين حاسي هذا اشتوكان، وكاين حاسي نويفر تقريبا عندي كي القهوه اللي 200 كيلو راه تله شوي. حاسي نويفر معروف ما تشرب من البلد اصلا غير من يجي صحاب يبرد. وكاين حاسي مجيبير، وكاين حاسي عوينات الترتر.
0: وهذا الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
1: شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم قدام حمشي المطر يبردوا.
0: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
1: حسيان تيرس تبارك الله اللي نقولوا اغوينيت، هذا هو 100 كيل اغوينيت، 100 كيل قبل الشرق وسر.
0: نعم،
1: ولا نقولوا او سرد اللي من هون 207 تقريبا 75 كيلو.
0: نعم،
1: اللي هو او سرد. ولا نقولوا تشله تقريبا 131 كيلو قبل كنت عماني هذا وين مشي في وقت الطب انا وفرم اللي معايا نعدلوا الجلبه قبل الخضر عليهم كاملين قلت او سرد 131 كيلو. وكاين بين زران من هون 180 كيلو على الشمالية الشرقية. وكاين بوير أحمد قبل تيك ساحة شلق، وكاين بوير حبادو ساحلها، وكاين بوير المامي ساحلها، وكاين بوير رياح. بوير رياح هذا هو اللي قبل الساحلة أو سرد. وكاين زوق، وكاين غيلاس، هذا هما حصيان تيرس الأرض الحرة اللي أصلا ينقال عليه الشعر. وكاين بوير تذرورت، وكاين حاسي قنيفة، وكاين حاسي انقضاله، وكاين بويراته الحال، وكاين بوير الغزال، وكاين بوير الخنافيس، وكاين بوير السيد محمد، وكاين بوير العبيد، وكاين بوير توزغزة، وكاين بوير العتابيين، وكاين المبروك، وكاين بوير مخول تويتر باتن، وكاين بوير ميش.

0: وكان بير حاجه تيم كرداد وكان حاجه دومس وكان بير اولاد داود وكان ام زريق اللي هم ارض الكربان الشماليه الشرقيه ورا بين نصران هي وكان حاسي قضيبات الفول وحصيان ازرير المنطقه الجبليه قلاد مع طله وبقفه وجلوه الميصو
1: تبارك الله كلها حسية وهادو كتكون العناية بهم لأن حسيان
0: تشرم من حوا من الناس عليك هذا يسكنه الناس والدولة ملي دارت عليهم يعني طاط العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
1: ديك الأتقاب الارتواء زيادة كيكونوا صحيح إذا هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحية
0: الحية فيهم اللي مالح تشربوا البلو وهم اللي بارد تشربوا الناس
1: وما يخسر علي بلانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدرة أنها تستفد من هذا
0: البل
1: الماء وخي يكون مالح
0: خلقت من الأملاح البل رأيك من تعد البوادي توكل الربيع كل ليتر من البنها واحد فانت سايك برصاه منه
1: 25% منه
0: ملح 25% منه ملح هذه مشاهدة هاي يعرفوها الحيوانات
1: صحيح
0: كل ليتر من لبن البن 25% منه ملح لأن هي خلق الله من الأملاح
1: صحيح
0: الصدرايه الوحيده اللي تصلح لها هي صدره الغضاء والغضاء هو السكاف
1: جميل
0: هو اللي صح
1: سبحان الله وطف القران ذكرت لم ينظروا الى الإبل كيف خلقت لان فيها العظمه ديال الله سبحانه والله. هو اذا كنشكروك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن الصاعدي في هذه الحلقه اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان السويحل وحسيان تيرس اذا باسمكم مستمعي الكرام اشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني السي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهه الدخله وادي الذهب باقليميها وادي الذهب الدخله وادي الذهب باقليميها وادي الذهب واوسرد
2: اذاعه الدخله في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله.

0: صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حليفنا. أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مع الأسرة، إعداد وتقديم الدوشة بكار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلم

أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثارا سلبية على شخصية كل طفل. وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضاً استخدام الحب والحزم معاً. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

تتابعون معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله، كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحة الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوبه في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر، دائما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفلي أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد.

وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا لطفله أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع طفل بسبب أسلوبه. وأخيرا يجب التزام الصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا، يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام.

سيصرون بكون مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة، واكتشف معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال. عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يريدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يريد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيزي المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

0: إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى الصادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقة القديمة بحول الله، لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره.
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجميلة.

0: الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليسا عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب، ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها، حتى خلد الله ذكرها في سورة التوبة، السورة التي كشفت سرائر النفوس، وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت، والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة، والزاد قليلة، والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتذرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس، حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة، ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك،
لم يوري بوجهته ك

كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر، فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معهم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع، حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر، فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولم يكتفي المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان،
بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف، ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش، وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف. فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة، ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه،
ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت

0: 50 ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه ونزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته فسمع مناديا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقال: فخرجت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: منذ ولدتك أمك. لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما بلغكم صوت أثير إذاعة الداخل الجهوية، طابت أوقاتكم بكل الفرح والسرور، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع فسحة جديدة ومتجددة.

فسحتكم عبر هذه الحلقة نترك فيها للابتسامة مكانا وللطرفة موعدا وللحكاية أذنا صاغية وللمعلومة الخفيفة طريقا إلى القلب قبل العقل.

معكم وبكم ولأجلكم ضمن فسحة اليوم لن نحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تذكرة عبور، يكفينا أن نفتح نافذة صغيرة على عالم الطرائف واللطائف والأمثال والحكايات والمواقف العجيبة، لنكتشف أن الحياة رغم ما فيها من مساحات الجدية تعرف كيف تبتسم لنا من حين إلى آخر؟

مشكورات ومشكورين، كونوا معنا وابقوا معنا مستمعينا الأعزاء. فقد تكون كلمتنا اليوم مثلا شعبيا أو حكاية طريفة أو واقعة مستملحة منسية أو تعريفا ساخرا يضع الأشياء في مكانها، وربما كانت مستملحة وابتسامة صغيرة لكنها تكفي لتجعل يومنا أجمل وأكثر ابتهاجاً.

فسحة هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة، سفر أثيري في عوالم كل ما هو طريف ومستظرف، فخذوا منها ما يسر الخاطر وما ينعش الذاكرة وما يرسم على الشفاه ابتسامة تنعش القلب وتبهجه.

نذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع طبعا اللي بغيناه يكون خفيف. مرحبا بكم مجددا.

تعريف طريفة ساخرة. الدبلوماسية أن تقول لكلب وأنت تلاطفه: يا لك من كلب لطيف حتى تجد حجراً.

الكسل فن الاسترخاء قبل التعب. الحمية أو الرجيم أن تنظر إلى الأكل بشوق وتأكل الخس بحزن.

لحظة الانتظار وقت يمر ببطء عندما تنتظر شخصا، ولكنه يمر بسرعة عندما تكون أنت من تأخر.

الطبيب شخص يكتب بخط لا يفهمها إلا الصيدلي، لكنه يكتب المبلغ بطريقة واضحة لمن يقرأه. وفي تعريف طريف للصيدلي قالوا بأنه مترجم معتمد للغة الهيروغليفية التي يكتب بها الطبيب الوصفة، لكنه خبير في تحويل ورقة صغيرة إلى فاتورة كبيرة. الحاسد شخص يرى أن العشب عند جاره أكثر اضراراً حتى لو كان جاره يزرعه بلاستيكياً، فهو يتمنى أن يفقدك كل شيء فقط لأنه لا يستطيع الحصول عليه.

أختي المستمعة، أخي المستمع، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ضمن هذه الحلقة من هذه الفسحة الأثيرية، نقول لكم مجددا صباح الخير والأمل. طبعا ابدأ يومك بإيمان أن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم قد تكون سببا في نجاح كبير غدا. اعمل بحب، اعط من قلبك وساعد من حولك، فالعطاء لا ينقصنا بل يزيدنا قوة وخبرة ومحبة. لا تستسلم أمام الصعوبات، استمر، تعلم، ثق أن تعب اليوم هو جزء من نجاح الغد. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح عمل وعطاء وأفراح، أمل وإنجاز ونجاح.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ما تزالون مستمعين الأعزاء الأفاضل في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم اللي هو فسحة واللحظة مع هذه الفقرة. كلمات لها معنى. إن المرأة لن ينال ما يحب حتى يصبر على كثير مما يكره، وليعلم أن لكل بداية محرقة نهاية مشرقة بإذن المولى. بعد التملك أذى فلنرخي أيادينا. حافظ على نياتك البيضاء ولو ألبسوك سواد ظنونهم.

قد لا يكبر بستانك لأنك كلما أزهرت فيه أو زهرت فيه وردة قطفتها لتثبت للناس أنك مزارع. ما تخسره لكونك حقيقيا كان مزيفا، لكنه في الحقيقة يرضي نفسيتك. من وجد شمسه التي بداخله لن يبحث عن أي نور في الخارج.

المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشا الحياة أن تشقي ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه، لأن الشخص يتحمل مسؤوليته.

هكذا مستمعاتنا ومستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فسحتنا لهذا اليوم، طبعا فسحة قصيرة في زمنها لكنها نتمنى أن تكون واسعة في متعتها، غنية في طرائفها وخفيفة على القلب والروح. وهذا هدف هذه الفسحة، أن نمنح أنفسنا دقائق قليلة نبتعد فيها عن صخب الحياة ووجع الأسئلة، ونعود إليها بخاطر أصفى وابتسامة أوسع ونفس أكثر تفاؤلا، إلى أن نلتقي في فسحة قادمة. تقبلوا من طاقم هذه الحصة الإذاعية أطيب التحايا وأجمل الأمنيات. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت

0: إخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي حمد اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

حسني أثنى الزمان وفيه لم يصف أثنى الزمان وفيه

عليك الحوار طلعتك يا عالمين من أين أتوا كانوا الكتفوا مرحبا قالها بالله متحدا.

Se acuerdan.

Donatus. Takara, takara, takara.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف لهي حدثنا عن إنجازه التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم مستمعاتنا مستمعين الكرام رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي، والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
0: طيب أستاذ علو، مكرت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشنهي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطيه ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجة

0: مركزة ومركزة. نعم.
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع بها البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطن المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
0: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشني هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
1: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
0: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هذا الشيء اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هذه الإنجازات. لست أدري كيفاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهذه العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتم وكيتم الركوب عليها سي علو.
1: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية. وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
0: طيب معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة دياله، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل لنا أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إلى سمحتي الأستاذ علو، أشني نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد المشرفة؟
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ المصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة

0: ساعة أو ساعة ذهبية تمنحها المنظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقات أو بالأحرى في مجال السياقة.
1: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل. أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع، واللي مهم أيضا.
0: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغل من خلالها في هذا العرض، وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد طينا بلة في صعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كان وجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
1: إذا هذا الشيء كيكون وراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع، ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغيت نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء، لقائي معك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع. عادة كنتحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون التتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سي علو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
0: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية، واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية.
1: إذا هذا دليل أنك، ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك، عندي لك سؤال. أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع ولكن فيه صعوبة.

0: صعوبات، وبالاكتراف فاش كتبغي انك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية، بالفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهواة، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشنو هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذه الهواية الأستاذ علو؟
1: نصيحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين هو التحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف تجمعيتك ما شاء الله اللي راكمة خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع للشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها بوابة مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية، عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسساتنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهواة ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصيات تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي تكون نقاط قوة إن شاء الله، وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتولي.
0: طيب سي علو، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق. إلا عاد فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هذه المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا أتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى انه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، ونشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في الله 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسانية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
0: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعينا الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة، والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز، وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة، وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية، تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله، ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير، وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: كوزا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفن الماضي
2: دفن الماضي
3: دفن الماضي
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة السادسة.

0: كان عبد الغني يستمد شخصيته الآمرة من والده الحاج محمد، فقد انفتحت منافذ عقله وتفكيره منذ أدرك على الحاج محمد، فبهرته منذ حداثته طلعته المهيبة ووقاره الرائع وسطوته التي لا حدود لها. ومن أجل ذلك يقوم بدور الوالد في المجالات التي تستطيع فيها سلطته أن تكون نافذة.
1: عبد الرحمن، أين تأخرت أنت؟
2: أخي عبد الغني، قلت لك ألف مرة لا تعد إلى التدخل في شؤوني.
1: إذا تأخرت مرة أخرى سأخبر والدي وسترى كيف سيكون عقابك.
2: ألا تحسن شيئا آخر غير الوشاية؟ أمامك أعمال يمكنك القيام بها.
1: ما هذا التجاسر؟ وعلى من هم أكبر منك؟ لسانك يستحق القطع.
2: احترم نفسك وابتعد عن مشاكستي إن كنت أكبر مني.
1: أنا أكبر منك وعلي أن أؤدبك.
2: ومن أعطاك هذه المسؤولية؟ أنت أخي ولست والدي.
1: يجب أن تطيع أخاك الأكبر كما تطيع والدك.
2: أطيعك؟ أنا أطيعك.
1: أسكت وإلا.
2: أنا أيضا أستطيع أن أرفع يدي.

0: اضرب سترى نتيجة هذا العناد. سأعرف كيف أضع حدا لهذه الصعلكة.
1: وسأعرف أنا كيف أردك إلى صباك أيها الرجل العجوز، عفوا المتعاجز.
0: سأردك إلى الطريق أيها الصعلوك.
2: من جديد؟ تتخاصمان كأنكما عدوان، كفا عن الخصام.
1: لا عمل له إلا مطاردتي والتجسس علي.
0: لقد تأخر أمس مساء.
1: تأخرت في ساحة المخفية مع أصحابي.
0: ومن سمح لك بمخالطة هؤلاء؟
2: عبد الغني، عبد الرحمن.
1: لس والدي ولا أحتاج إلى إذنك.
0: أنا في مكان والدك.
2: عبد الغني، أنت الذي تضايقه
1: دائما مثل الشرطي. أين ذهبت؟ من أين جئت؟ أوه،
2: دعوا عنك.
0: لن أترك هذا الصعلوك.
1: لا تقل الصعلوك وإلا هدمت أسنانك.
2: أوه، ليذهب كل واحد منكم إلى شغله. أوه، عبد الغني، أنت شاب، حاول أن تعيش كالشباب.
0: اسمعي أنت، إيه، قال لي مشى.
2: أليس لي اسم؟ ألست أمك؟ ما معنى أنت؟ إيه هي؟ ألا تعرف أن تقول أمي؟ دون أن تشعر تقلد أباك حتى في مخاطبتي. إيه هي؟
0: والدي ينادي أنت ويتحدث عنك هي، فلما لا تطورين؟
2: شاب صغير يلبس ويمشي ويتكلم بأسلوب والديه. عبد الرحمن.
1: نعم أمي.
2: عبد الغني، انتفض، قلد أقرانك. لا أريد منك مرة أخرى أنت وهي. قل أمي وافتخر بها. فكر قليلا فيما قلت لك.

أمي ما أجهل النساء، لو رأت سيدي عبد الغفار ومولاي عبد التواب لما رأت عيبا في ملابسي ومشيتي وحديثي، لو رأت الفقيه المحدث في ضريح المولى إدريس ومسجد القرويين، لو سمعت نصائحه وإرشاداته، لو أن والدي فتح لي دكانا بالقسارية كما وعدني بعد أن غادرت الكتاب. لقد صرت أضيق بتتبع نشاط المنزل والعائلة والإخوة، ولكنه لا شك سيفعل، فهو أكثر اهتماما بمستقبلي.

0: تعال.
1: الله مناوي.
0: أتسمي هذا حفظا أيها الحيمة؟ خبير المدني الفلاقة.
2: جاي بالله ما عمري مناوي، الله يرحم الوالدين.

0: عبد الرحمن، أتريد أن هو بعد الوقت في ساحة مخفية؟
1: نعم، أفضل ذلك على هذا الكتاب وعلى الدار. في المخفي على الأقل تستطيع أن تضحك أو تصرخ دون أن تسمع. اسكت الله يقلل حياك. انتبه عندما يمر عبد الغني لأختفي وراء شجرة التوت.
0: صرت أرى في خطواته من بعيد. بام بام بام بام.
1: مساء الخير.
2: رفقي الجبلي يحبكم كثيرا. كل هذا الوقت في المسيب؟
0: لقد تفرزنا اليوم على الفلق. والله ما نعاود نعمس متي بالله.
3: ذات مرة كان رفقي الجبلي يضرب أحد المحاضرية 39 ضربة، لم تبقى إلا واحدة وينتهي العقاب، ولكن المسكين بلال سرواله فبدأ العد من جديد. 1 2 3.
0: حسين، هذا تعمل لبائع الحلوى فيحسب أنك تعطيه السلطي وهو مزونة فقط فتأخذ كمية أكبر.
3: أقرأ عليه كلاما أعرفه وحدي.
0: على السلطي؟
3: لا لا لا، على الحلوى.
1: قل لنا هذا الكلام.
3: عبد الرحمن يريد أن يعرف الكلام، يريد أن يقول له سيدي الحاج محمد من علمك؟ ويقول بورصين، فيكون جواب سيدي الحاج الصعلوك نعلة الله عليه.
0: عبد القادر، اسم ذلك المكان الذي حدثتنا عنه؟
4: مدرسة.
1: ما هذه المدرسة؟
4: المدرسة تعني المدرسة.
0: هل فقيهها مثل فقيه الكتاب يضرب بالعود أم بالصوت؟ تجلسون أنتم أيضا على الحصير؟
4: لا لا لا، المدرسة بها أستاذ ونحن نجلس في القسم وننقل من السبورة إلى الدفتر لكريتور لو طابلو نوار.
1: الأستاذ معناه الفقيه؟
4: لا لا، نحن لسنا في الكتاب.
1: ما معنى الأستاذ؟
4: الأستاذ شاب نصراني بلا لحية ولا عمامة، يلبس البدلة وحذاؤه يلمع، يعلمنا وهو واقف ويحدثنا عن أشياء جديدة لا نعرفها.
1: وهل يعلمكم الأستاذ النصراني القرآن؟
4: عبد الرحمن، أنت لا تعرف، اطلب من والدك أن ينقلك إلى المدرسة.
1: ألا يوجد فقيه القرآن في المدرسة؟
4: يجيء الفقيه بعد انتهاء دروس الأستاذ، نقرأ قليلا ثم ينصرف.
1: والفلاقة؟ اقذف السفرجل.
4: لا فلاقة ولا سفرجل،
3: الفقيه نفسه يخاف من النصراني.
1: أودعكم الآن.
3: عبد الرحمن، أتخاف من فلاقة عمي الحاج؟
1: بورصين هذا طفل شرير، يضحك من فقه الكتاب ومن إمام المسجد ومن والدي. كان علي أن أطر في وجهه. بورصين تجاوز الحد، والدي ليس كالآخرين. لو سمع والدي أنني أريد أن أنتقل إلى المدرسة، لو سمع الفقيه الشبلي، لو سمع عبد الغني، هذه المدرسة كما يصف عبد القادر شيء رائع. أطلب من والدك أن ينقلك إلى المدرسة. أطلب من والدك أن ينقلك إلى المدرسة.

0: استمعتم أيها السادة إلى الحلقة السادسة. قدمها لكم حكيمة بناني، يونس الوليدي، فؤاد بن سليمان، رشيد ناجي، عبد النبي الرياحي، محمد بهيج، حميد زراد، عمر الكواح.
1: دفننا الماضي.
2: دفننا الماضي.
3: دفننا الماضي.
4: دفننا الماضي.

تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني، اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية.

0: الشاملة بتنوع حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا، جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. أنا جيد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني سي محمد الحسن الصعيدي. سي صعيدي كنجددو الترحاب بك، وخا انت راك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله
1: عليك. الحمد لله. شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حصيان السويحل،
0: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كنقصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحسيان اش كنقصدوا بهم؟
1: نقصدوا بهم بالمشرب، نجهروهم
0: مفرد حاسي. مفرده حاسي والجمع حسيان.
1: حسيان الله.
0: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
1: ناس كبار، ناس كبار في السنين
0: عندهم طرق
1: هذا شو هاو الحسيان اللي هما يشربوا من اصحاب الخريف. اصحاب الشتاء ما يشربوا منها، واصحاب الخريف من يجهرهم حد يجبر تقريبا متر ونص تحت يجبر الماء البارد.
0: طيب اذا جغرافيا اكيد في حسيان السويحل وحسيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحسيان ديال السويحل؟
1: حسيان السويحل هو اللي حاسي الداخلي، هذا اللي بعد قاعد شارب منه لونين بضريك.
0: هذه الفرشات المائيه منه.
1: ايه، واول اللي نتر شركه امريكيه هي اللي نترت المكان الداخلي الاول هون المقليين. قليل ما كان ذوك عند الساحلي عند الحويسي في امها قليل. عقب جات امريكيه هون قال صنديو وحفروا وشوروا مياه البحر تحت الطوفان. وعادت هي شركته عند اسبانيا، يقول شركته سيرفيسيو مينيرو.
0: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
1: جايينهم؟ ها كاين حاسي الداخل هو اللي تكلم عنه ريك،
0: اللي فيه الفرشات المائيه.
1: ايه، وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريسه الفلاحه ياك. وكاين حاسي 25 كيلومتر بين العكرات،
0: النقطه الكيلومتريه 25
1: حق بعض. وكاين حاسي التمايع ملي هي قريب ما يبعيد لا مع شط البحر على تل. وكاين حاسي الابيض فواتين ذوك السباخ اللي دون كرانت. السبخه الدونيه هي ويتال الدوني، والسبخه الوسطانيه ويتال فراس، والسبخه الوسطانيه تنقال لها الرقيه مال السباخ.
0: نعم
1: فهمك. وكاين حاسي خط البحر، خط البحر تقريبا نهايه الحدود بين مع بجدور تل بعيد. نعم. وكاين حاسي قرايل نقط هما مطلان هاوك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون والله ذاك 100 كيلو تقريبا لكن مطلع. وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك، وكاين حاسي توف، وكاين حاسي هذا اشتوكان، وكاين حاسي نويفل تقريبا عندي كيلو القهوه اللي 200 كيلو راه تلها شوي. حاسي نويفل معروف وما تشرب من البلد اصلا غير من يجي صحاب يبرد. وكاين حاسي مجيبير، وكاين حاسي عوينات الترتال.
0: وهذا الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
1: شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم قدام عمشي المطر يبردوا.
0: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
1: حسيان تيرس تبارك الله اللي نقولوا أغوينيت، هذا هو 100 كيل أغوينيت، 100 كيل قبل الشرق أوسر.
0: نعم.
1: ولا نقولوا أوسر اللي من هون 207 تقريبا 75 كيلو.
0: نعم.
1: اللي هو أوسر. ولا نقولوا تشلة تقريبا 131 كيلو قبل كنت عماني هذا وين مشي وتات الطب أنا وفر من معين عدل الجلبة. قبل أخذنا عليهم كاملين. قلت أوسر 131 كيلو. وكاين بير نصران من هون 180 كيلو إلى الشمالية الشرقية. وكاين أبو أحمد قبل تيك ساحة شلة، وكاين أبو الحبادو ساحلها، وكاين أبو المامي ساحلها، وكاين أبو الرياح. أبو الرياح هذا هو اللي قبل الساحلة أوسر. وكاين زوق، وكاين غيلاس. هذا هما حصيان تيرس الأرض الحرة اللي أصلاً قال عليه الشعر.

0: وكاين بيرت الرورت وكاين حاسي قنيفة وكاين حاسي انقلالو وكاين بيرت الحال وكاين بير الغزال وكاين بير الخنافيس وكاين بير سيد محمد وكاين بير العبيد وكاين بير توزغزغ وكاين بير العتابيين وكاين مبروك وكاين بير مخول تويتر باتن وكاين بير ميجيك وكاين بير حاجة تيم كرداد وكان حاجي دومس وكاين بير ولاد داود وكاين ام زريق اللي هما ارض الكربان الشماليه الشرقيه ورا بين نصران هي وكاين حاسي قضيبات الفول وحصيان ازرار المنطقه الجبليه قلاد معطله وبقف وجلوة الميصو
1: تبارك الله كلها حسية وهادو كتكون العناية بهم لأن حسيا
0: تشرم من حوامين الناس عليك حالة يسكنونه الناس والدولة ملي دارت عليهم يعني طاط العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
1: ديك الأثقال الارتواء زيادة كيكون صحيح إذن هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحية
0: حية فيهم اللي مالح تشربوا منه وفيهم اللي بارد تشربوا الناس
1: وما يخسر علي بلانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدرة أنها تستفد من هذا
0: البل
1: الماء وخا يكون مالح
0: خلقت من الأملاح البل رايك من تعود في البوادي بتوكل الربيع كل ليتر من البنها واحد فانت سايك برصاه منه
1: 25% منه
0: ملح 25% منه ملح هذه مشاهدة لا يعرفوها الحيوانات
1: صحيح
0: كل ليتر من لبن البن 25% منه ملح لأنه هي خلقها الله من الأملاح
1: صحيح
0: الصدرية الوحيدة اللي تصلح لها هي صدرة الغضاء والغضاء هو أسكاف
1: جميل
0: هو اللي صاحب
1: سبحان الله وطفل القرآن ذكرت لم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت لأن فيها العظمة دي الله سبحانه والله. إذن كنشكروك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن الصاعدي في هذه الحلقة اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان السويحل وحسيان تيرس إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهة الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM